شاش بشمودة أو كتير إنها مباد خلقي إرهاب ودي يا بشتر يا ودي إن شاء قالت خلقي بريء ودي إن شاء بس التحمات كعربي إرهاب هي ناشد إكساعدة وكبار راش مالي إميرت إبراك إدام حسب رمضان عوالي وصول مارها أبنى ماحي بدوني ببقبال I'm going to go to the hospital.